ترياي ما يداري في وال والله هني كل هيا نداو يا ندور يني مدى سزريك.

نتمنى تحصل زهر اللي تكون حاشتي رانا بيسلا هاد الحاشتي رانا دي بعد ما تشعر تعاونتي ماشي الجمال فور مرش مالا ما دي تعاونت دي فوت اتفرعت خلو ضعيان اللي الوالدين نتلقن زريني ماتان بيتان ورتاح بيت خلو ضعيان اللي غير ممكسان ورن هموم إدراس يتو ياست تجنو تمام ورياد السينة السيار إنا دي جرانا لنا ورياد السينة مسترانا غير

يا تربة يا واد أمل يا ربي يا تربة يا واد أمل يا ربي يا تربة يا واد أمل يا ربي يا تربة يا واد أمل يا ربي يا تربة

0: نحن انتم زيند وسانت ليا طلم ضايع في التاكسي
1: هيا هيا ما يلي زمرنا ما حلو
2: زمرنا
1: حتى إلا نرجلو على
0: يا وسادين الخير اللي انتتني ليني زمرني لي حنا انتم زينا وسانتي ليا يا تلمان ضايا وتاكسيتي

سياكل داغي فيك تدزين، قالت الأرض خصك تزكاي راه الزين كيتمشى عليك.

0: ريح ما وزالو لنا كيس ياضني ورده يسيري ريمين وسمع ودين دمير ما يضدانين وتغدام سيحي حياي ياري
1: مش
0: بالناس رات الدنيا

فاطمة يا عيون نتايني تايلانا فلان وكوي فلان وكوي نحضات باب السوامان صلغي ينزز نتز وادي شروانا ربي فشات غيات التيت الداري تيلي وتتقمي السنة هسي خلاو تشمي انا اللي جا انت سادري ادي ومالو نخلا لا حماج حنينا ربي

0: قالوا لي اللي كانوا ما سمعت زعما كي
1: سهر لي ما يدس مربيين كنايين مشلين غودي غرين اني وجين خلو صافيش من غوتاش

0: الغداء لنت الحوايج دا يسون ديس فراح مثلا نجمع الضغط سير نبليش تمغريوين الضغط نحيدوس وتفراح ندس نتعاون وضا موني نحلى الفرح حلى الفرح بزاف. ولكن مع ذلك رورية الحس يعني النقطة حلى تمازير بالأخص يلي غوري بحلو أروع إنسان يسول دي تشتير إحلا دي تعاون دي تنصح أمس تخدي السورة دي السلام يموت يترحم ربي مديو جلد تفضل في كل شيء مثل أشكو دي تفهم يوعى دي تعاون دي كالقيمتي تبطوط
1: I'm just

بخافش من ناس زيهم، هذول الجبنة بخافش منهم. زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا. إحنا يعني مدنيين، إحنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. أسلحتهم نزلت علينا زي المي، لأنها نزلت من إيدين فاشلة، نزلت من إيدين خايفة، من إيدين مرخية.